يا مي مساواتا ويرامني سيكا باتان سماتي يا مي سورا ميرايا ماتا بما تاتانا ويرامني سيكا باتان سماتي يا مي